0: مبيس وقع او بدي وبي ودح ببوح نا نوبي بابي كتاي كتاو مكاي سما اساي بدي تنا لنغ او ميا تيمبان دالام كالي تبنكا يكو ناني نانام بدي تغيلا لكتاي غوا Inu ngawala laki nurun sama serta jalai batu na udi.
1: YFM Segulai Sejalai.